0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: Ramadhan kuchukumusha mkati mzimwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamolu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على الفيرم الكل يوم.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن.
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أذكار سوكو مكا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

0: programa Schools Brand Competition.
1: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: 지금 이제 적고 미리 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون

0: وإنهن
1: نعم أبيدا نمولي ودي لك
0: نشيما
1: نشيما من يكوبوكا إيه ما شاء الله أبدا كوبوكا إيه تبوزة تسين بيو دائما قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يعرفون.
1: حسبك. بارك الله فيك. كونغري. إيه كاري. الله قاميس. نعم. قال إفهمك من سافر زمان ده. أقول اليوم أنتوا أبلي جو ويا بدي نمولي عبيد حسين. Okuvako Sumaya Girls High School tugenda genda tekuwa kubiri semogerere Abdul Karim okuvako Abu Aisha Nam arif nafsak tuuli de bikwata ku se
2: Magira Abdul Karim.
1: Mm.
2: Abu Dekwa Baisha Islamic Secondary School.
1: Bakuzara wa.
2: Manzara Kanyanya.
1: Kanyanya akawa.
2: Mchitala.
1: Hmm?
2: Akwa mchitala.
1: Kanyanya akwa mchitala. Ena kuntebe rodi. Kuntebe rodi. Hmm.
2: Eri gaya za rodi.
1: Gaya za rodi. Na maka gaya za rodi. Kwa nafami ni kitu ina kanyanya.
2: Yes. Kwa
1: mkiru tubuza abuza ya. Kwa mklasi chisi mkiru.
2: Mthanawi.
1: Mthanawi, chieta inalinya.
2: Thalitha.
1: Thalitha Thanawi.
2: Yeah.
1: Allah kwangu izi ya Rabbi.
2: Allahumma.
1: Ugena kusumanga uvawa.
2: Kwa amma.
1: Ugena kusumanga uvawa kwa amma. Tanika suratu nabai.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى
1: يبالي قدي سمو كده من يوم كويس تنجي لبي بوزو
2: وكاميش
1: من يوم كويس تنجي لبي بوزو أولي ديتي أولي ديتي أولي دي نغامبش أولي دي كنتاني كون نغامبش What on pretty devil? Spin the
2: room,
1: yeah. Metanica sort of another E.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim.

الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها

0: أو يذكر فتنفعه الذكرى.
1: حسبك.
2: نعم يا شكر. صوت الانفطار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: حسبك.
1: نعم ننتبه حفصة ساجون هكذا كبير ومسوى باقا بانتو.
2: نعم
1: ناو تقاياني سبا الله أكساسي لجتوكيكو.
2: اللهم
1: اقرأ من قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

حقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisa mwenda Al-Fatihah.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على فهم كل يوم توابدو
3: Kumusa mkatonyeze mwenda
0: Pal.fm
4: Ekula lyo muntu wabulijjo
0: Ekula lyo muntu wabulijjo Tukwaniriza mu program mpulidde kamenya Program mpulidde kamenya Kusawa mwenda Paka kusawa kumini mwezi olweggulo Nga tutalaga Twetoloola Tukuwa tosh Mumawulire Nsongeze njawulo Ezikwatagana ku nyafe Uganda Wano ne wali Wamune semasengo wa Afrika yenna Okukusa Ne Bulaya Mpulidde kamenya Ekuleteddwa
4: Mahmoud Properties Vamuzigo ne Mahmoud Properties Sasule mitwalo ebiri mu enkomesa tubulirunako

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أحمدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: kuchukumusimu katunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم Adhan, kuchukumusu mkutu mzimu enda.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

شيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غمويتا فو مكوجانجاب مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مره كجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلى كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغيندريزا موجيتكيرا امكولو غايو كيسينغاكو وكسما قراني النامبا متوجيغيندريزا متوجيتكيدي مكولو غايو كيوشونغيرو بوكيريزا ومتيما نغفنو كوتيا نوليرا وبومي بقران
2: بسم الله الرحمن الرحيم